في الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو كلين دي نيو ماي سين بوكم طالبي احمد هارون لي دي لين نيو في تي راديو سنغال تي ني بولي مبولي مي بانقاسم دي جاغيل نيو كي مينغو ماشين بي ماي اجراتو ايدا جوب جزاك الله عنا خيرا. اجرتو ايدا سيدل ني ماغي نيو مبولم كوي كليفه ديني دي لا ندوكيل دي لا نيانال يالا توفيق. اجرتو ايدا سيدل ني ماغي نيو دي نيانال جام سونو جيتوم ريو يالنا كو يالا ماي جام يالنا كو يالا اوبيل ندامبي اسمان اك يوسف بركه بي واتش بركه بي بال مو جوخ كو جامي يالنا كو يالا ديغرال تي ديماليكو يالنا كو يالا ديغرال تي جوب جوبل جبنتي لول ما استقامة فاستقم كما أمرت. والله بات يكو جينا ديغو دوم آدم موسو كو وخ كون جزاه الله أنا خيرا. نيونغي زياري دين دوكيل كيبو كوي جابلي اك كيبو كوي نجيبوتم nañ ci tuddu daal zonu reyni Ousmane Sonko. Yalna leen yalla degeural te jappale leen. Ayatou Aïda nu ngi nekkoon ci Abi Darda ak Abu Hurayrata ndaxte nag mbir mi tey dañuy seet masnadu sahaba ngay seet téere bi noonu la tuddu. Tom 6 la ci passu 256 masnadu sahaba moy sahaba yo don and ak sallallahu alaihi wasallam di tatan ki mom ñoy wax li li du mazhab mo gën deugër mazhab an aisha wa an abi hurayrata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana إذا أراد أن يدهي السراء كبسيني عظيميني سمينيني أقرنيني أملهيني موجوعيني موجوعيني فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. انظر سنن ابن ماجه رقم الحديث 1122. مبوك جولي دي كون نيغا خامتيني نيوم دا فا ام لولين صف moy walazina tabaahum bi ihsanin sahaba yi lele ben way way lu len bolé ci diiné ji way mu né yalla tabaaraku wa ta'ala yalla fan la len bolé ci diiné ji ma ci ay yu bari na wax ci ñaar yalla nen fa in aamanu bi muslima aamantum bihi faqad ihtadaw ku sengem yalla melni bu sahaba yi ya jup kon yalla boole na ne nañ roy sahaba yi ak lan yalla neena ci sahaba yi
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان يودال بورنغا أم رضي الله عنه نيت سارت موفي نيك بجيك بي

صراحة الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي نيغ لين دي نويو كين كوتي نيك سوتو اساسانت ديلو ناك دي زيار كليفه ديني كليفه ادي دي نياني جام سي بير ريو سنغال اك ليكو ور ندا خام نين جام سي ليپ خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيوكو سي باركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباكي نيو ديلو فاتلين وقتو جولي فاجار سي ميغي تولو سي جومي وقتو بو توفتالي نياف كسيملي اك جرام بن dañu julli suba joomi waxtu bu toftale ñen fukki simili ak ben tespar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili girom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timisit mi ngi ci joom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak joom ñet geeyet mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak ben tay la aljuma ñaaf fukki fan ak girom ñaar ci wéru digi tabaski depo fukki fan ak girom ci wéru mai ci atum 2026 ñi delu di jajeufal bu baax Ibrahima Fall mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di soxna Ram Fall RSI Radio Sénégal International Céline Diop CDM Ousmane Diop ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba juroomi waxtu di 5h toftale fukki simili ak juroom ñent ni sa dañi dik ak yeen ci keytu tagay la tañu dik ak yeen ci keytu yekli

0: ما أجرى واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Radio Sénégal International 92.5.

0: يريدنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برامجكم الأسبوعي المكتبة، على المساعدة الفنية السيدة سليم جوب، من إعداد وتقديم سلم فالمختار.

مبروكي يوم لندي نيو دي لين زيارة دي لين دلال سينيميسيون المكتبة ويبايكو فيتي استديو شانا أحمد با يالنو خيال ليرم سين مبوكو سنو فالمختار تي كادو جي أجا سيرين جوب تي تكنيك بي راديو سنغال انترناسيونال دي لينكو باقي أجمو جونيك تي وقتوي

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق.

بعثناهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

أقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة.

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخ

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

0: الله اكبر
1: كون بو يالني ني مانا بو يالني له في دنيا خيسي خيسي
0: ترا تانغي
1: تكنا كو غاتي تي ادنا
0: هيمليياسيون
1: هيمليياسيون
0: سبحان الله
1: فاري بولر لا ندغ دوخو
0: اي
1: الله
0: سبحان الله الناس
1: اك ندروم نا حارس كون بي يالنا تكنا كو غاتي تي ادنا لو خيو ونذيقه يوم القيامه يوم القيامه عصب الحريق تي يوم القيامه داكو تال يوم داكو لا صبر
0: سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله تليغي لي نكيو بي رك موي نيكون تي نانغاتي سانك دوما داماي
1: جي ووتي كونتر يوننتي باج القران دي ياق درام فو تخاو يوننتي مي دوفا باخ دوفا باخلي
0: كان يون ساسن دوفا امون ньо خامتيني اي اوبوزان يو ديكلاريو
1: يو ديكلاريو كونتر لي كي سين واخ اك كي سين جيف اك سين ياق در
0: دي سي جيف دي سي واخ
1: داف سي بري وون لي لي جيغينال نيار ني رك yalla mo ne lahu fi dunya khisi dina ko gatchelo ci aduna man la xare badar lañ dag doxigi pat bi lañ dag xol xol nim reey won ak dole jim amone yakar ni ñepp mom lañ andal
0: ñu wacce ko
1: xare badar ne dorum na haris momitam ak mbolo mom am ak ñu wacce ko yalla mo ne lol moy tegga ci aduna wa nuziquhu yawmal qiyamati asab al hariq yawmal qiyam mom dama koy lak safar
0: al hariq
1: ngane me ni numu deme yalla mo ne dalek bi ma qaddamat yadat xam nga yalla daf len def lim def bo pare ne la nak debuma go rek def ko me sen jeuf la len fay
0: manam li ngeen li len dal yena
1: li len daw li len dal ñoko yobbe sen bop dalek bi ma qaddamat yadaka dafa utiliser nak qaddamat yadaka def ko istiara ndax loxo imam
0: loxoy nit de
1: wa loxoy nit li ñi jëfé yépp loxo lañ koy jëf
0: on dit sax manuel
1: voilà
0: manuscrit
1: merci
0: manuscrit la
1: mais
0: manuel
1: merci
0: oui
1: on dit tout loxo dalek bi ma qaddamat yadak
0: on dit main forte
1: oui
0: main droite
1: né le duma yek lak gatchel gek dugu safari gek liko waral yépp moy sa loxo ko jëf waxin la
0: nga loxo mom dana ko ball bo xamanteni bu semul lu bari oui la main
1: sa loxo ko jëf
0: oui
1: parce que li ñi jëfé lu bari
0: وان الله ليس بظلام
1: للعبيد وان الله ليس بظلام للعبيد غن متنا يالا مون دوماي توغ ساماي جام مان داماي فاي ريك واو يالا دي مان دولاي اتي
0: كون نيغي ديغ نين سا نيان سفرا مبوغل مي لول
1: ييب ديد موتاخ مون ذلك مانام ذلك بما قدمت يداك وان فان الله
0: وان الله
1: ليس الله وان الله
0: ليس بظلام
1: ليس بظلام للعبيد ظلام داف كو داف سيخ مبالغه
0: مو في لان
1: xam nga salim
0: way salim moy toñkan
1: salam
0: moy toñakon
1: toñakon li tax mo ne toñakon li kasratil abidi lil abid la wax
0: moy yag gima yag
1: baaxu salam lil abid jamni dumay toñ jamni abid la wax
0: abid
1: dañu bari
0: allahu akbar
1: motax idlis salam rek mo doy ci abid dañu bari
0: bis salam lil abid
1: merci do no mo ndial kuy toñante ak samay jam
0: manam ñom ñi ngi dëkk ci togn mais man duma
1: len
0: togn
1: duma len togn
0: fekk mu ne manam fekk ci mu ne signaw
1: ñu mel suuma len ci sen togn dama len fekk ci fay len sen jëf
0: ndax ñom dañu baxo togn ñom
1: okay kon lawlu imam yamut ci waji yamut ci yalla mu ne dalika huwal khusranul mubin perte pire li moy perte deug imam
0: imam yegal tuti wa minan nas bala ay khusran
1: wa minan nas ay wa min ki tam benen groupe la
0: way
1: waramal dafa xaj ni ñetti groupe
0: oui bi moy deuxième groupe
1: balé mo xol
0: sa tam ñu groupe imam
1: sallam lil abid jaxna
0: oui
1: moy indi benen groupe mais groupe bi nak mom moy groupe nafiqi
0: bi commencé verset 11
1: wa min an-nas man ya'budu
0: moy filan
1: bi la commencé bi nafiqi lay wax
0: OK
1: imam nafiq dugul ci dine jeba jax tak dafa tek fi ben tank tek fi ben tank dafa ngaralé
0: system ngaralé mata da xew
1: waaw
0: نكو في
1: نكو في
0: لا اله الا الله
1: ولا اله الا الله ميرسي
0: مصابينا
1: بين ذلك نافق موم دون لا ديف خاوي لي تخ مو تك تانكام في تك في تانكام
0: نارلا بوينت كوم
1: موم داي خول فو نخ ريك بو في نخي مو فيكي كو بو في نخري مو روتي بن تانك بي مو تخ موم دا فا تخاوي نياري تانك على حرفين
0: manam yalla dafa yedd ñi ngarale
1: waaw
0: man
1: yaa da ngay dug rek du xolo fi silmi kafa da ngay dug ci bir
0: du xolo fi silmi kafa
1: saka mom daf ne ñu ne ay mo waccion ci ben yahout mais al ibra bi umum al lafs la bi khususi sabab balé bayako ci alibi ñew ci yonenti bi ne xaramu essay yow ci yonenti bi ne ko ñewna bokku na ci yow
0: aysan
1: way nak fam joge la fa neex lay baña perte yakarna bu ñewé ci l'islam dina fa gis lu gëna neex lolu mom lu

0: لبطل بالحمد لله بيلو كان الدراما جيلن فاهم أكيد بخار جنب جوري فوق الصورة كده كان بره فوق كان من بين توجين جنبين جنبين كده كان جنبه لكن الدراما ما يمكن فاهم كده كده
1: كم بدي ركيل أبدي ركيل كنت نجدي نعم كده كده كده ما ليه كمان تاني راجو دي كم نيجي كده وعلى إذا ما يمسوا لي نعم
0: لا أفهم كم بدي ركيل دراما كم